وصاحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصاحبه، وقال له يا عم أنا أشوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصاب طول لا تحمي أي كحول.